الله مطرح. من وقت لوقت في شيء بيتذكره الواحد بدق فيه للماضي. أيام بتكون أشياء حزينة وأيام بتكون أشياء حلوة كتير.